الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله.